أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أون لاين، أيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرن مود مباي تام حفظه الله. بوك أوديتي راديو خسيد أون لاين، délu suñu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajjul abidin ila al janna. Té seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko défal dimanche ju nekk bu ñent waxtu joté ci Sénégal, di defo juroomi waxtu ci bitim réew. Dina biñu sant Yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam, ñu ndokké leen ci wéru wu tedd wu mag yu ñu nekk muy wéru Rajab, Rajab al-Mubarak

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، لإساءة خسيد أن لعين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سرين مود بيتام أيض الله ونصر. أيها الإخوة والإرادة، بوك أريتيري رجو خسيد أن لعين دلو سنين من اليون ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna. Ci seen bokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam bi ñen ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal. Na biñu sant Yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam, ñu sant leen, ndokkel leen, ñaanal leen di sakku ci yeen ñaan. Mu melni ñaari dimanche ba ñett mi ngi ni ñuy waxtane tarbiyatul awlad, te moy li tuwab bi tudde education. A tarbiyatul awlad wajiba yar ndaw ñi, man ñu xam ni farata la njang ak yar ño bok nday ak baye. Watax sun borom tabarak wa taala bimu wacce ci Mustafa ali salatu wassalam, iqra bismi rabbika, lako wax iqra bismi rabbika, niw ko iqra bismi alilmi. Konon bu nit ki jange rek mu doy, niw ko iqra bismi science. Kon bu nit ki nekke philosophe rek mu doy, niw ko iqra bismi tibbi, waye iqra bismi rabbika, jangal turu sa borom bismi rabbika. Bismi rabbika nak mo eumbu mbollem xeti xam xam yep, mo eumbu jang ak yar ñom bismi rabbika. Sa bo jange iqra bismi rabbika, lepp lo xamni luy waral aw ñaawteef la, waraluy waral yaq, kenn du la ci dégg. Ndax lu ko waral mooy ci jàng

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه

0: نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوريتيري راديو خسيد أون لاين دلو سنة ملان يون تسين إميسون بنيت دي من حاج العابدين إلى الجنة سين بك سين خريط مصطفى أمباي سام دلين كودفال ديماس جنك bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal ginaa biñ sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaam ndokkal leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan arab yi ñooy faral di léebu ni li kulli makaan maqaal béréb bu ne palaas bu ne jamono bu nekk ak lañ ca war a wax moy li arab yi tudde waqi'a moy xew xew ñu deggmal xew xew bu mag ci l'islam xamna bi ñëwé wax xew xew ci gëna mag
1: namu nako yonent bi baye won sallallahu alayhi wa sallam mu indi ci ay lent
0: wéru koor wéru koor wo ñu deggmal wéru koor wo ñu deggmal mu tombe ak ñun fi ci Sénégal ay xew xewi adina yu mu wara dajel dana feñ ci biir waxtaan wi bunu ko waxtu yu maye insha allah taala shahru ramadan al mubarak faradaha allah fi yawm al ithnain min sahr sahban sanat zani من الهجرة وكما قال عليه الصلاة والسلام ويرو كور سن برام تبارك وتعالى نينكو فراتال تي ويرو صحبان وي ني نيك تامي واجي جيخني تي بيسوب التيني نياريلو ات ci gaddaay yonent bi alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam gaddaay na ba ñew madinatul munawwara ba am fa at atum ñaarel ma ci wéru sahban ci bisub altine ci la sun borom farataale koor ci yonent bi alayhi salatu wassalam koor fardul ayni la fardul ayni moy lo xamni personne bu nek ya ko meuna defal sa bop jëm ju ne ya ko meuna defal sa bop mom koor motax mané xew xew yi ñu dëgmal ngeen diko wax ay élection 2024 mu dajéek shahru ramadan al mubarak té mu am ci téré ñu yolamal lool téré li ñuy yolamal am ay borom xam xam yo xamni far taxna ñuy jéema def ay fatwa di wax aw nit nan len bu ngeen egge ci mbir mu mel sangam sañ gene dok sen koor bu koor ga weso ngeen fay lolou wirut du lo am te koko def dang ko reccu ëlëk yowmal qiyamati akbar sun borom neena tabaaraku ta'ala ya ayyuhal ladhina aamanu kutiba 'alaykumus siyam kama kutiba 'alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun أياما محدودات ومن كان منكم مريضا أو على سفر فإدة من أيام أخرى وعلى الذين يتقونه فدية الطعام مسكين ومن تطوع غيرا فهو غير له وأن تصوموا غير لكم إن كنتم تعلمون لولو مغا سورة البقرة مغا سورة البقرة سن برام نينا تبارك وتعالى ينوى دائرة الإيمان yen wa dairatul iman yen la waxal man yalla dama seppe wala bok dama sette dairatul iman lay waxal man yalla ma faratal ci sin kaw ab dogal muni wax koor muni yen dairatul iman ni nga xamni yen la jaglel wéru koor